0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة مليكنا كبواه دولي محمول يسري بدوك بجند يان دي برتوان أغون سلطان إبراهيم، وكذلك كبواه دولي يان محمول يسري بدوك بجند راجة برميسوري أغون راجة زارث صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Hassan Al-Fadil.
2: Alhamdulillah saudara, itu dia tadi telah pun dapat kita ikuti khutbah Jumaat yang kita sambung siam menerusi Nasional FM. Semoga apa yang kita dengar menerusi khutbah Jumaat itu dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, dapat kita tambah baik kehidupan kita. Dan insyaAllah minggu depan kita akan dengarkan lagi khutbah Jumaat yang akan kita sambung siam menerusi Nasional FM. Dan waktu sekarang saudara 1.50 minit tengah hari. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada. Semoga apa yang kami kongsikan dengan anda menerusi program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, Fik Nisa dan juga Temu Bual itu bersama dengan YB Datuk Wihisam dapat memberikan kita info-info yang berguna yang dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa 24 hari bulan ini kita jumpa di Menara Taming Sari sebenarnya dengan program program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Penyampai-penyampai dari Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM akan bergabung gegarkan di kawasan berkenaan dengan menyambut ketibaan pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 sempena dengan Hari Kebangsaan yang dianjurkan untuk mengimarahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan kita. Dan nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita jumpa lagi dan selamat bercuti kepada penduduk negeri Melaka kan, panjang cutinya. Apapun luangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga nanti. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Saya Siti Rabia Abu Siran undur diri. Assalamualaikum.
3: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار، والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.